بعدك في حاجة مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة فعلا.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
1: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي غريب.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع دلوقت.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد ايوان فلوي زوي واللوربي على انرجي فويجو.

0: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم.
1: الريحه الفظيعه دي
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد توليت على انرجي جريئه قوي.

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

رقبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على Energy 92.1.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد نورين وزيد خالد على انرجي قلبي وعقلي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
1: مهم جداً إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: أنا أحمد البخاري، عملت دور بكرة في مسلسل فخر الدلتا، استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأحد، برنامج إصحى بإنرجي.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: أنا مروان يونس وبعمل

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
2: احب سبوس الشباب لبعض.
1: مش هيبقى انت والحر.
3: جديد على انرجي سالي احمد خليك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس النجم حكيم أنا

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: جديد زياد زازا وزينة وحياة عيونه على انرجي

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: يكون صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
3: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
2: ملك الإحساس وائل جسار.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
1: انا احمد البخاري، عملت دور بكره في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحى بانرجي.
0: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
2: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وأنا في آخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى أنت والحر؟
3: جديد لطيفة على انرجي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة

0: Roti. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
2: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي غريب.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت. قول لي

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد ايوان فلوي زوي واللوربي على انرجي فويجو.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس النجم حكيم.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر،
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
4: جديد توليت على انرجي، جريئة قوي.

المزيكا لعبتها. جديد نورين وزيد خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
2: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
1: ملك الإحساس وائل جسار.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: جديد محمود العسيلي على انرجي عامله فيها من ايجيبت.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس النجم حكيم

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. مهم جداً إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
3: أنا أحمد البخاري، عملت دور بكرة في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأحد، برنامج إصحى بإنرجي.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
4: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 14 أغسطس. النجمة الذهبية نوال الزغبي.
1: فخامة معاليك تخليني أجيك وبروح أنا فيك يا عالم وكوني.
0: ملك الإحساس وائل جسار.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، أنا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى أنت والحر.
0: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة

0: 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
2: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفين.

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع الوقت. قول لي

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد ايوان فلوي زوي واللوربي على انرجي فويجو.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس النجم حكيم.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
3: الديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان،
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر. جديد توليت على أنرجي، جريئة قوي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مهم جدا انك تكون وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا احمد البخاري، عملت دور بكره في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحى بانرجي.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكره.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 2

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: علي البولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
4: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
3: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
5: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
3: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بينكوينتون المزيكا لعبتها.
1: جديد لطيفة على انرجي. حب حب.

0: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد على انرجي، سالي احمد، خليك

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

بيت في جديد ما المزيكا لعبتها تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

مؤسسة مستشفى 57-53 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: مهم جدا إنك تكون إن وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الأهم إنك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكرة من النهاردة. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافة نجوم بكرة من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: أنا أحمد البخاري، عملت دور بكرة في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكرة على إذاعة انرجي يوم الأحد، برنامج إصحى بإنرجي.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جودي في 2019 تعبت شويه ما كانتش قادره تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانه ومرض وحش وانا معيش اي حاجه، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل، جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من اوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أحمد عدلي في تخت أمرك.
1: تحكي عن اللي صاير فيه.
2: بتكون غنى معي على الغنيات.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا احمد البخاري، عملت دور بكره في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحى بانرجي.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: انتوا بتسمعوا احمد عدلي
5: في تخت امرك.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: مؤسسة مستشفى 57-53 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو. النجم تامر عاشور. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 لـ 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جودي في 2019 تعبت شويه ما كانتش قادره تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانه ومرض وحش وانا معيش اي حاجه، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
2: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده. عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع او بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان. رحله علم هدفها الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 0019.

اصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
2: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، أنا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى أنت والحر.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر، على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنة وتقولي دقيقة في السريع، مش هيبقى انت والحر.
2: جديد على انرجي، سالي احمد، خليك

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: انرجي 92.1 المزيكا لعب.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: جديد مي فاروق على انرجي حبايبنا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي.
1: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
2: انت مسكين لابس موسكينو دولتش جبانا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه عقلي غريب.

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويري.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجال.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد عزيز مرقة وحودة على انرجي دقة

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.
1: أنا اللي كان شاغلني واللي كان قادمني اديتهم كل حاجة وهم استغنوا عني.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1. مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها السبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا احمد البخاري، عملت دور بكر في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحى بانرجي.
0: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكرة.
3: انرجي 92.1 المزيكا

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد إيوان فلوي زوي واللوربي على أنرجي فويجو.

0: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول، ما تسيبوش واقف كده في الشمس، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد توليت على انرجي جريئه قوي.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني الجمعة 24 يوليو النجم تامر عاشور تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية قطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمة دي؟ مش ايه بقى انت والحر؟
1: جديد تامر حسني في القلب انت على انرجي.

0: هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية قطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: مهم جدا انك تكون ان وتستضيف نجوم مكسرين الدنيا، بس الاهم انك تكون سابق بخطوتين وتستضيف نجوم بكره من النهارده. وزي ما انرجي كان ليها سبق في استضافه نجوم بكره من 2017 واللي كسروا الدنيا دلوقتي.
2: انا احمد البخاري، عملت دور بكره في مسلسل فخر الدلتا. استنوني في نجوم بكره على اذاعه انرجي يوم الاحد، برنامج اصحى بانرجي.
1: فانرجي مكملة وهتستضيف نجوم أثبتوا نفسهم واللي متوقعين إنهم هيكونوا نجوم بكره.

الخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق انا خلقي ضيق جاهز. مش هيبقى انت والحر.